0: اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا ربي صرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

ركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير المخلوقات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

0: محمد.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:

اللهم صل على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وارض عنهم أدي الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحجان. اللهم أرفنا البلاء والوباء والفشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الشعر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا وتراشوا رحمكم الله. الله أكبر.

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك أعوذ السلام حين ربنا بالسلام ادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا تعاليت الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك إليه ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما شكرا ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمته كرم. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Munawar Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rifali Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Brian, Bung Dani, Bung Ari, dan Bung Ferdi. Dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.